سام سميث وماي جاي كيف يبزو السبع ونوف سيدان وبيز بريكفست ميكرز قال يا الجمع في الودو ويهت من دوك الناس اللي بطلنا تا كل يوم اول هببتي اي رانيلد اللي ناف اللي هو سوبر فان وكل تامادونا كل يوم يطلبنا واحدة من الديسك تاخا جايت اللي تاينو تجي في تيو في الودو متش واحدة كا جي في رينا وكل نحس اللي عندر بديسك من دوك اللي تشال اوكنا ارادين واحدة من نوم برزن بيارا موت بارتكولاريا لي كلين Preparo una cat cantanara. A ogni Madonna, Lies la bonita, buongiorno.